هذا الرجال الثاني هو فرع خرجه بعقيف زين وين نفس مجرده من أرض يصير يمس كيف تريد أن يسجد لك؟ نرفع كل